ولا إيه رأني فويت تابلا تعالوا ولا إيه هو هي أوين الأكل تبي تقولها تدوب.